0: بتنزل بقى عشان ينزل.
1: نعم
0: Can you show me 10-6-10-19 reference case 1401 hello sir?
1: 6-10-19